بتحسي حالك بفيلم، يعني ما بتحسي حالك بحقيقة، ما عم تفهمي كل شيء عم يصير حواليكي. يعني انت ما في أقل من 10 دقايق انقلبت الدنيا عندك. بس كمان أنا بعقلي إن أنا بدي لاقي أبي. طلعت على الجراحة العامة، بيكونوا 4 أشخاص بنفس غرفة العمليات. أبي فبنادي الممرض بخبرني إنه شو بتكني له، بقول له أنا بنته. فبيجي بيقول لي إنه هو وضعه مستقر منيح، البطن مفتوح، عم نعمل عملية، يمكن تضل للصبح. بعد أنا عباب غرفة العمليات، بيكونوا هن كلياتهم بنفس غرفة العمليات هدول الأربعة. بقعد وبنطر، بصير يعني ادعي انه يا رب شو ما كان، المهم يضل فيه نفس، يعني شو ما كان. انا عرفت انه هو توفى تقريبا الساعة 12:30، يعني بعد 6 ساعات من التفجير. بالنسبة لي حتى أنا كتير كانت علاقتي بأبي مختلفة. نحنا كنا رفقات كتير بريء، يعني هو رجل بقرب طفل، كان حنون كتير، فاديله بيتنا مطفي بدونه. صار لي عزيني إنه هو معرفنا ونحن على رجاء القيامة، فما في موت، ما في موت. حسينا بالمحبة من كل العالم ومن كل كنائس العالم، فبهمني يكون عم ساعد ناس عاشت هذا الحدث الأليم، لأنه مثل ما هو كان كتير صعب عليه فهو أكيد صعب عليه. من واجب يكون حدهم وادعمهم مثل ما أنا تلقيت دعم بمطرح من المطار. من زمان هن يضطهدوا الكنيسة ويحاولوا يقضوا على الكنيسة، وكتير المسيحيين يتعرضوا لاضطهاد بكل البلدان، لكن الله معنا، الله معنا. فهذا الحدث ما بينهي الكنيسة ولا بيأثر على وجود الكنيسة. الكنيسة لازم تبقى وبتقوى بولادها، فإذا نحن تعرضنا لحدث وتخلينا على الكنيسة هاد الشي ما صح، بالعكس لازم نثبت أكتر بالكنيسة، نثبت مثل شجر الزيتون بالكنيسة، ترجع الكنائس تكون مليانة بولادها، العالم تكسر حاجز الخوف اللي عندها، المشاعر الخوف اللي تعرضوا لها بتكفي.

أنا وقت امبارح رجعت على الكنيسة أكيد هو كان شيء صعب، صعب مو لأنه نحن ما عاد بحب الكنيسة، بس هذا هي الفكرة بالمكان، المكان مسبب لك جرح. أنا كل ما بفوت بشوف أبي بنفس الوضعية بالأرض.

0: بتحسي حالك بفيلم، يعني ما بتحسي حالك بحقيقة، ما عم تفهمي كل شيء عم يصير حواليكي. يعني انت ما في أقل من 10 دقايق انقلبت الدنيا عندك. بس كمان أنا بعقلي إن أنا بدي لاقي أبي. طلعت على الجراحة العامة، بيكونوا 4 أشخاص بنفس غرفة العمليات. أبي، فبنادي الممرض بخبرني إنه شو بتكني له، بقول له أنا بنته. فبيجي بيقول لي إنه هو وضعه مستقر منيح، البطن مفتوح، عم نعمل عملية، يمكن تضل للصبح. بعد أنا عباب غرفة العمليات، بيكونوا هن كلياتهم بنفس غرفة العمليات هدول الأربعة. بقعد وبنطر، بصير يعني ادعي انه يا رب شو ما كان، المهم يضل فيه نفس، يعني شو ما كان. انا عرفت انه هو توفى تقريبا الساعة 12:30، يعني بعد 6 ساعات من التفجير. بالنسبة لي حتى أنا كتير كانت علاقتي بأبي مختلفة. نحنا كنا رفقات كتير بريء، يعني هو رجل بقرب طفل، كان حنون كتير، فاقدين له، بيتنا مطفي بدونه. صار لي عزيني إنه هو معرفنا ونحن على رجاء القيامة، فما في موت، ما في موت. حسينا بالمحبة من كل العالم ومن كل كنائس العالم، فبهمني يكون عم ساعد ناس عاشت هذا الحدث الأليم، لأنه مثل ما هو كان كتير صعب عليه فهو أكيد صعب عليه. من واجب يكون حدهم وادعمهم مثل ما أنا تلقيت دعم بمطرح من المطار. من زمان هن يضطهدوا الكنيسة ويحاولوا يقضوا على الكنيسة، وكتير المسيحيين يتعرضوا لاضطهاد بكل البلدان، لكن الله معنا، الله معنا. فهذا الحدث ما بينهي الكنيسة ولا بيأثر على وجود الكنيسة. الكنيسة لازم تبقى وبتقوى بولادها، فإذا نحن تعرضنا لحدث وتخلينا على الكنيسة هذا الشيء ما صح، بالعكس لازم نثبت أكثر بالكنيسة، نثبت مثل شجر الزيتون بالكنيسة، ترجع الكنائس تكون مليانة بولادها، العالم تكسر حاجز الخوف اللي عندها، المشاعر الخوف اللي تعرضوا لها بتكفي. فأكيد كله بده وقت، أنا بعتقد الوقت هو كفيل.
1: Now back to Jackie.
2: Thank you. Well, my next guest is Alexander Pappas, who is a founding member of the 2-time Grammy-nominated band Hillsong Young and Free. Alexander is here today to share with us his brand new solo EP called Sunday. But first, let's take a listen to his latest single, Always Been Jesus.